0: تسمنار باس تسمنار نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمك اللي ما ساعود
2: تسلي من غنى مي يولي بتياني تي مي مرسوق قولي سي ما ساعر سي اللي لقتحلوني له قولو كنت خطناني كونو اكلو عرفيني محلوني كي اسانتي نغربوك أنا راكو يا سيكسي كنت موت ميتر تسعتني تونغانو تسوكا سوسرق تسا
1: بير اوسكتن فنوك
2: فريدا دان 10 يولي يفولي دي امي سكوت ورم رين داو تمباتور بو بلوس 13 كرادا نات تمباتور بو بلوس 7 كرادا وين مي كامي فرا سود مي فينستو اب تي 13 متر بير سيكوند